من نفس الديزاينيات بويس تو مان يجب ان يكون هذا المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان

كل مين قدم الفازي اللي كنا في السط فوق البوي بنز دين الدسكة تاعي يبدو كنوا ويست لايف و What About Now فوق بي ايزي 100.21 دي واحدة اسمنا ديكسيز Midnight Runners.

سمعنا ايموشن امك من عند سامانثا سونغ ديسكا اللي في 1977 جت الريكورد ياتها فلستسكين اللي البي جيز باري وروبن جيب اللي كانوا كو رايترز وكو بروديوسرز فوق دين الديسكا هضموا فوق دين الديسكا فلستسكين اللي كانوا هضموا فوق الساوند تراك تاع ساتردي نايت فيفر جست نوت انف فان تريفيا ونك فوق بي ايزي 100.2 ما بتكلي على ناسية أهرى في المكيني لو انت بيادك الدسكة جفري خارسة ملايلين التنفى صورتو ومبات انكم في